تمر الكرة ده تمر الكرة دوليا مصينا غواري كل ده فلتنا فلا الكساية هافزر قرنات فالمسينة